0: بسراني بارزي دنگي خاق لماوي رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

0: روجي انا الديبان هو عامر ديب الليل يا لريخ وجوايلك رديب
1: وجوايلك رديب وجوايلك رديب

خليك معمرين لو دنيا ليلي يا خيتو أقرب يا خيتو أقرب يا خيتو أقرب.

0: وانه توزه كل فبه بلاي خلقه وبتر سواب زاني همو مانجا كنا صالانه صالانه دفتري بوي دروس تكري لفتنريا كان مورو امزاي خو ماني بيو اكين ولو تاريخيا بابلين صالانه اي كتية توا بو صاقيش بها ماشي وسيد جرعي هيدو او بيبا صالي جاري
1: صالي جاري زور باشا انجا ام در زيانه جوكو همو بابا تكاين تي تندروسي اصلو عاديان هيا
0: لإستا شركات توزه كما وهي دوسيا شركة هم يان شركة باشن إيش أكن
1: زور باشن دس خوش دكتور إنجا بريار روجي شما تالاكيك تان هبه بو غلب جارني شاجوان يقي توقوس باشا إنجا بيامان بلهم تاسا چان بشيلة ناين سيو هاتو ولاتان
0: خوي ناو نسين وابزانم أمرو را أجيري إتر بلام تا إستا سرو صوو بنجاب شيلة ناو يان نسيو إيما كبريار معنا وفستيفال شاجواني بشيله بكين ما بس مان اوانيه يك بشيله جياب كين وابلين والله اما بجوانترين بشيله وباشترين بشيله وإتر بشيله كاني ترواني نا ما بس مان اوانيه لوي اجل دوستاكان كو كينوا وكاتيكي خوش بسر برن وچن ميزيك دان راوا كبزيشكي ليا سوناري ليا بشكنيني ليا ركاري توكي ليا كومالكي زور هدية هيا هم دل خوشي يك دروستاكين هم كومال رين ماي زياتر اين با او كساني كين بو اوه بالبزان بشيله كان يعني تاچرا ديك تندروستانك في ايما او بيد ولا بشيليق لبشيليكاني ترجوان تروكي تقوستر
1: هميان
0: بويا هركز بيتا فاميلي مال هشتي هشت اكيد يعني استفادة اكاتو بهدية وبيرين معينا اقررتو
1: جاورا صوبان جاب شيلة بشيطة فام جينا مينن دكتور
0: هموي بيمانو تون كليشو بوكسي تايبت بخويان بهينن بويا كبشيليكان لنا او شوانا عابن بويا استرزنا بنيان رانا كان لدسيان رين معي من بيان
1: بزيشكاني تايبت رين معيو
0: بلا بلا ايشان
1: باش دست خوش دکتر زور سپاس تاکم اینجا کی لیجنه که ولا با آج بزنم
0: لیجنه پزشکی من هیا
1: پزشکی
0: هیا بله که هر سه پزشکن لا کپتن دوگ و لیجنه تریش هیا که بشیلی جوانی و بشیلی فانتازی و هنه کشیان عائله که خوطانی عائل رگی فیسبوک و بزنین تاسون کسو کرتانه لایک و کومنتی هم بکو بکنه و ایت برگه کن زور زوره لبه خلات معنی با آجل دوست کن که مال خلق هن که سر بازی و نیان پی اوتره روزانه بردوام خریق نانه هن بس گوب شیلی در و چاره سریانه کن او هن خلاتي تعبت ورقرن بابلن رزلانان ورقرن
1: اها باشا انجا او بشي ليك ابيت الشاجوان خلاطة كانتان شي ابوي
0: خلاط او ايتر حسيته خلاط زور زور ابو بشي لاري ابن بشاجوان
1: همو ماني فاملي مولا ببلاش
0: وش مان هيا
1: وانيا
0: رميني تيايا ببلاش تشيكي تيايا داشكارني قورة ورقرية لها بازاري كرنا كانيا وهدية زور زوري بودان راو للايان شركاتي سبونسر كانوا للايان فاملي مولا حسيته بشيء
1: وشاجر لسه على السوشيال ميديا دروس سكري بقى اي وزيري كي دسكر هاي تبشي لها تبو بازاري كل جان طايفي
0: او بشي ليك حسيته
1: دس خوش دكتور سباس تاكم خوش حال بوم كامرو لقل مانا عاما دبو سباس بو قصاكان سركوتو بي ان شاء الله رقت كراو وتمن ديش بي
0: اهتمام ببابتي اجول ايان كي استابخي وكرني باولا ناو خلقا
1: دس خوش سباس بو تو جا بوردي واجوي ميوانا كانم بيو حزاكا مواجوي كم بابا جيبي اللي فرمو دست خوش زور زور سپاس دکم بی تو ایره بولای من زور دل خوش بون ببینید زور زور سپاس زور جگه شانه از این که کچه کودکان من لبوار تایبتکان اکردکان دستان خوش بود دوباره بخیر بید بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آمده یان هیل پروگرام روژی شمه اتوان سردانی فامیلی مولی شهری سلیماری بکن و بشیل کاتی که خوش با سر برند دست خوشی با هاو کارانم کاتی که خوش با همولک خاطر نگل دست خوش تر
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1